0: À l'achat, à la vente.
1: Non, pour les vacances.
2: 7 days a week, got the best music ever made.
3: Book de son route Cooper.
4: Radio. L'info.
5: Une arrestation à...
6: Radio KIS, 9738.
7: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.
8: عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفة هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل

تلقى فطو يبي يصير اخويا ما يبقى يكون اختو لا تجد دام انت مالك في

قربي حمامة. أي جارة، أي جارة، لو تشعرين بحالي ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي بالحوادث غالية. معلم على الصدعات قلبي، هويل ويل ويل ويل، أقول وقد